0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا ياه

سيل حلا ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معملي في دني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

رخش الباب وتقلق ما هو تليني سكين سيف المطي مخرين الملا العنان العنان وركب الركب وليي والسياف من البعد تبان تبرق في سقلا ويلا بشهوتها.

بلغ سنة وإن جيت نسأل عن درب الهوى سنة إن جيت نسأل عن درب الهوى سنة مركب غرامي سحب

الرحيم الرحيم سبتن دي يلقي ماي جيرود الله يرى غراء يربع كويس الحي راسي كاتمي ما مدي يلو بويا يرى كرني من اسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو Nya finki, nya fukiye yo. Dari mamur kaya, akan teman aku kirs begado. Rofon, rofon mandeni, rofon ini nak ramai dulu kat mei. Amur kaya, amur dulu. Isa kaya, sambut dulu. Ini jadi mamur kaya, sambut dulu. Mabih, nya do gardo to, bapa do gardo to, hasil do gardo to.

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زاج الزغ الخال النم يا دغدم زاج الزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردكم